تمسفلدين يمسفلدين الزول لحميا مرة فلون أقري كنت سرباح تنسيم ليليث حشمة 8

0: Eric Trag est mort, il y a le parquet qui a refait appel pour les 48 qui étaient libérés. Hein. Donc, on va voir. Ce qu'on souhaiterait, c'est que vous interveniez justement, Bachat Dinim, le Batlaïk Tranf Lessen, نعاون نورمالمون شي غنطلع لك اسوال الناس نقرا كل يوم ترى هذا ماشي دي قريت العشاء اللي وفايوني انا هذا خدم نشرا
1: دايور مومو تيم طن لا بيرش الا يون شناي اسينان قسم القبائل فرانين عرق راس وكبر يا
0: وي
2: وتسليم انا هذا
1: نو
0: من الوقيه
1: زدك مول
0: زدك مول
1: بالنوم
0: Zdek Mouloud. Eh ben, Zdek Mouloud, il n'a pas froid aux yeux.
1: Oui. Hein? Non, mais c'est d'ailleurs, tu vois, enfin, le plaçant Matoub, pratiquement, il tient.
0: Oui, c'est le seul qui,
1: voilà.
0: qui tient encore la route.
1: Voilà. Il faut le reconnaître, hein, c'est pas...
2: Zmbis Mtmorfis.
1: Non.
2: Il est d'Ath Douala, Khater.
1: Ah oui,
2: Zdek Mouloud, d'Ath Douala.
1: Voilà. Que nous avons dit Zmbis Mtmorfis, c'est pour ça que
2: tu...
0: هذا راه معطوب زدك معطوب يسوع تاع الدواله فوالا ان توكا ما بغا ما تسقسي ما قلا جوليان اي فيدال او بوست اصل حد ما غير 35 دوغري كي في دور
3: توجور
0: ميرسي جوليان
1: كوك ضرب طوماتي شي وا مومو ما نايا
0: يكمل دي ساعه طمطوم لا مازال
1: نو مي مجتوحين دونك اي سون فراجيل
0: نكذا أزكار الزور
1: أزكار
0: الزور طماطيش هذا
1: نوع هذا
0: نوع فلفل
1: وي
0: وي
1: سي المومو
0: طماطيش دي فلفل
1: سي المومو
0: لوبرجين
1: وي
0: لي طومات سوريز
1: وي
0: فوالا
1: وي
0: اي بي جو فوا مي ان شاك
1: ايه
0: طومات سوريز سي جون اي روج
1: مال كاين طومات سوريز خدمة سنه سين سي تو
0: يا حورية ونسول هاش لأني هاتا جرداني ستولان ستا هاتي تشور
1: هاتا ستا الغيكولت
0: اي بي تيان تمتع لا بيرش تو اسي ساوت السلامة حماية يعني كراوين هادي زاك انتم زوغت داين عكيني البحر سور انا عضل في بولاصان كراوين احملنا كيا يزمان ناد سيولان عندي عند ملان اي بي اساسن سيولا لعني اساسن ساوت السلامة حماية يعني عينو تخامي عميروش Et puis c'est l'homme qui a carte Tamzor, tu es le bienvenu, appelle-nous
2: 0476 86 80 56. الصوار الزين والسان الزين لبغي سيعرق في الحبس
0: اوكي يا سيد ود في نريد تطلبط ثلا جمال علم مي
2: فيرسيون روك ان رول
0: اه فيرسيون كول مال سي لانتيليجونس ارتيفيسيال سا نو
2: سي لانتيليجونس ليا واه
0: سي
2: ليا
0: ليا لانتيليجونس ارتيفيسيال سي كون في دي ميراكل افيك ست افير دانتيليجونس ارتيفيسيال
2: اسمح لي كان الناس ما طبلوا الناس زار كان عنده وظن ثانية ما طبلوا الناس إني نكوني مازال نتسم برزا في قراءة سلقزة ما كنش موري ضريع إفنا سواطا سيفنا سواطا قار دارني وقار قبائل أفوسي كيف نسودنيث
0: ايه وي
2: دا شو قلا شانسون ايا جمال أعلم خدمت فيرسيون أوريجينال تروازيام كوبلي إقراص شنو في يدير يدير الشانتور ومن بعد ميسي عاود لي زاني 2000 يعاود قراس يمعطوب ميغران اكل قميص دونك ما مويان عاود دار نكني تخدم جمال عالم فيرسيون تجديد
0: اي بون فا ليكوتي بيسك تورا اون لا اون يبا
2: Ça y est, c'est ça.
4: Musique Lab présente.

0: Voilà le retour des trois mousquetaires, Julien à la technique, Ali, Taka et moi-même. On reste avec vous jusqu'à 20h si vous voulez bien. Je crois qu'on a un appel, Julien. Non ? Ah, c'est un appel qui ne vient pas d'ici. c'est la deuxième heure. C'est la deuxième heure qu'on doit consacrer, on avait dit, aux moutons, à la haine, et puis aux prisonniers d'opinion. Et puis, il n'y a pas de problème.
1: Je crois qu'on a un appel.
0: On a un appel ?
1: Voilà, oui.
0: On va le prendre tout de suite. C'est Mohandi, va attendre.
1: Voilà.
0: Allô, allô ?
2: Allô, Azul, Fela ou Nakuif ?
0: Azul, Ahmed, Fulaï, Menho ?
2: Menho, hein ?
0: Mahmoud. Ah, Mahmoud, non. Oui. Azul, Mahmoud.
2: Azul, Fela ou Nakuif, Azul, Taka. Dommage, Béchoul, Akal Khrid, Naasa. الجد هذا السيغ هذا مدة 5 زور في وغساك شغله إذا ما تيم هذا فاشل في شوية أكون تسلع السي
0: سي جانتي
3: الزلف لك هذا محمود
2: الزلف لك ذا حمايا أنا مكتلف
3: لا بس هذا السلف لك خير سؤال في الأول
2: أكده دور يوز انت عرش
1: ولا
3: تحرز ربي
1: خطر أمد محمود اللي سبيسياليست
2: يتمنى
3: نسال بوان كومان لو سايت مانغلا
1: فوالا
2: فوالا نعم والله ماشي ليس من جلاسي وني نملا لغ دي زاني 80 دان لي دو جويتا ما رونديسمون نكي غدا عمر عقون اكسنا علينا
1: سير وي وي سير
2: حنا مي تملا لغ سقساق فبتيريت ويه في السوفا ديال سنتا واش قلو قتلني سقساق في اللات وبعد تلك السيئة هو في خيد سور يوتيوب ناعت ولا تفرقا في اسم
1: نبارو
2: ولا
3: مبوا
2: قابل كيس قارنا محسماعيل
3: محسماعيل وي جو فوا كي سي شانت شعبي ان كابيل
1: ولا
2: ان كابيل
3: هيلي داس دوالا
2: ان بوغوس
3: ان بوغوس جو بلو هيلي داس دوالا
2: ولا ما زرع ان توكا زرع كان على سنين نقصر مليح
3: لي هذيك شي طوح مالو تزري زرع
2: كي
3: غاتمي الزرع لي زاني 80 شتني الزرع لي زاني 80 والسنة اهلك شي طاح
1: وكان زرتي يقعد زمان قاسيفة محمود كيما راه غرزة
2: ايه
1: وي
3: ان تري بون شونتر فرانشمون سي ان تري بون شونتر ما اسمعي يا
2: لو ناك سي باركي اسمي نروح كذا ذا عمر عمر عقون لي زاني 80 بعد نخيكس على سوسيد انت الشريفة
1: وي
2: نمسعف مروحة كن ينوم مقرأ مصطفى مفلسة شافور بلاغنية
1: وي
2: سعد الوقت يقرزن السيين عسى سنر تجميلت يا عمر وانت تنسي وترحمة يا عمر سنر تجميلت إمو إسماعيل يا تفرق عضي ذوين لاغنية يكروني تستسم
0: مثلا ميتيك محمود
1: ميرسي محمود
0: الكل السوطار الكل يوم
2: لو تيتر بانت الكاس اللعيب
3: وي
2: الكاس اللعيب محسماعيل
0: الكاس اللعيب وي وي يتحبى من
2: هو خيلا اما ريسكوار ماشي ما
3: بعد يبدل لاني في الصوت انا هوشتا
0: هوشتا
1: فوالا
0: اسميش بغاك سقسيك قبل كم سنة تموت سنين نو؟
2: نو غير قوس قوس عدد راك سبتمبر ولا نوفمبر
0: نوفمبر نكل واغ هذاك سقسيك في خلي العيد مغلي ناول يرخص
2: كي غاسي في دول الخبز ولا
0: الى الى الى بوشري لا
2: ميم بوشري وتغرى تاخذك سوم وتحب عرق يدمن ورز اللوغ ورز اكري
0: شتي نون فيولون
2: وي فهياتي دابورا شكا مرا وطاقا سيبون تقول لوقت العيد ادنا اكري ادنا اكري ادنا اسخاتي كيلو بشري
0: الله وزر غارك
2: وزر حمل غاري دمن
0: ما ودو سيشيك ما تقرطس كامل مويه ولو متلك الكلاكة
2: اتغيطي اثناء غابري
1: بيان سير تصار واحد
2: تصار واحد
1: بيان سير
2: خلما اختيوسي كنت كثمورت راه غلوق فني مزيغ نكذيما راه غادي يزمر إلما يدوث وسقعيد نعشو تسعرك سوميس غافي هي إمس النغا
0: مسكين
2: إيه نكذيب العيد ذو المزقارة
0: ايش اللي عايز بالجمال اي با ايكوت اون ريسبكت تي فولونتي
2: اه ذا في يعني كيف وضع زيت نغد دي جيمر نضع ناتين
0: كيف كيف
2: ما غير يزلان يوزا في وتشاركتم المدني
0: اي مثلا غيتو تشيتالا سي با غراف
2: اما مو زري غرا وزري غرا
0: فوالا اش نمرتي يا محمود Et il faut dire à Taka, c'est que Mahmoud Dalian, c'était les pionniers des émissions kabyles. Il faut le rappeler parce qu'il faut quand même le rendre un hommage à Mahmoud et à Dalian. Ah non. Le connu a des salles nabrides.
3: Voilà.
2: كمال
3: بيكا سان ديريكتور دو دو دو اللوا اللوا فوالا اللوا اللي تي غران ماجيك وي
2: دي
0: زاني 80 81 يمثل دي لا
2: لي
0: زيبيسيون لي راديو لوكال فوالا
2: راديو بيرات وسات ويذين ليون
0: فوالا
2: درزاق
0: وي اه وي
2: Et nous étions en Glion, mais comment ça se fait? Nous étions en Glion, pas loin de la place Forneron. On a fait la radio, ça fait 2 minutes, 5 minutes à pied. Eh ben, il y a non, il y a un peu de temps.
3: عمراني وني اللي ناكن جيفور
2: فوالا
3: فوالا يتسدد لويزا فوالا
0: وي سي تنشفين في لاسن دونك وغالوند
3: فوالا سوغالوند الذاكره
0: اكزاكتومون
2: لحبابني ولا نزيك ولا شي ثم حد يروح حد يموت
0: كي تدوني ثم محمود كي تشوف فيها سي كوم سا
2: اي با وي
0: عرفتين وكي نتدو
2: اقرا وي ديسك سا
0: مي كمام العالي وين دي روحون دي تشكرا منطقي تقيس داس ديال تي تسبكتين مدن
2: وانا دي جانب كون يسديك وليش تمشي لك فلاس
0: اي فوالا
2: فلاس الخير
0: اي فو ميس قال الوايده الكاز العالي ولا قال الوايده مشومه تنمرتك
2: تنمرت محمود يعطيك الصحة جي عاون لهنا
0: دونك تنوتي لو تيتر سا شانسون با اون فالا اون فالا شيرشي
2: وكراوني تحتيسن
0: تنمرتك محمود En attendant, il y a Alice Glina qui il a choisi une très belle chanson aussi, Ali Farhati, qu'on passe pas souvent.
3: Ouais, c'est vrai.
0: Donc on va l'écouter. Hein.
3: On va.
2: Ça a une un titre Erfiqad, c'est joli aussi. Hein.
0: Ali Farhati.
2: Ah oui.
0: Nayed Shrab de Shira.
3: Voilà.
2: Ah oui, oui, oui.
0: Elle est pas mal aussi. La faute est à Mahmoud. De Chadé à Dismithil pour le caisse.
3: Voilà.
2: Ah non, mais il y a un écran où il y a des milliards. Je n'ai pas de la ma salte. Faut-il faire une affaire qui est. مودي دوك الشنا بصح تقبل تري يطفن
0: فواتل ميت اكزاكتومون سي سك جو دي
2: ان توكا فالمير فنون جاون فالهنا
0: تنمير تي كيما يتصور تبع محمود اي بي ار تي تي كاس لارتين ها ابيتو
2: ان شاء الله ما يبغى ما يبغى يدلو
0: هادي بغو ما نبغى
2: هادي
0: يا با بروبليم هادي نجيك لهنا اتوفات
2: ميرسي
0: فوالا دونك اون فا ايكوتي علي فرحاتي سي محمد ومحمد يبغى تاتون انكور ان بو
1: فوالا
0: سي بارتي

يقرب مشوار غر سيدي عبد الرحمن الوالي قبل البحر في ناسي باب البرهان أقلق ذي الغربة ننطر سلمة في الحبابك نلا نمسا نشالها نمر.

زوير سدرة على الميزان حوص خيري لمد الحوماس أتعدي ضغف في زمران ثيني ريت غزة ومشراس أتفغض سوني قهران الحارة النغرز وفلاس سلمة في الحبابك نلان غاسة نصدني بواس هيا فروخي في للس أكشقا غاويد سبوث علي ذي ذينا وغوس.

عباس حبو سيدي عيش ودام يزور حذر ويحتج غشفو زوري تنقي لها تفاقور سنغرب قايد تشبوب.

سلم يا كفي حبيب النفسور الشيخ محد المختار يا فروخي في للس اكشقا غاويد تسبوث علي ذي ثهنا وغوث